بالسنة طلبوا بيرميتس تا سالمة 115 آيت نمّن إم آرمة تاهات ينام ديّق هفنا ينات في النكتي قري أوكل بنيدم شيروت للمولي الجيت كلو اللي يعمل ميي نول للكالتشي تا السلفاتسيوني ويسم المولي ينسيّه انتم للمولي البادي التيي قدام البوبلو تيو كلو عزيزة فاينين المولي يا الموت الهببتيو إيفا مولي ينقديتيك ينقديتيك بين القديتيك إنت حليت للربيتيي ليلك نفر ساقرفيتشي ترد الهاير ووسم المولي ينسيا انتم للمولي البادتيي قدام البوبلو تيو كلو في البتيه تدار المولي جنوف سوق جيروساليم.

السقاري من لوميليي تاليس اوف سان جوان جريزوستمو فوق الاول اترا للكورنتين. برمت ستانيس بلا سكولا الصليب بدل الفيمة تالبنادمين أنس بدل الفيمة تالدنيا كلها. تكلم مش فوق هويش لفتيت يوشين يسواو إما فوق الله وفوق الريليجيون فيرا وفوق الهيا مفصلة فوق التعليم تالفانجيليو وفوق الجوديتسيو فلاخر تالدنيا. وبدي ونيز بلا سكولا عملهم الكل فيلوسفي أرى كيف البلوة تعالى يعرف أكتر من البنادمين وبديوفية تعالى ومن البنادمين. كيف نو لي الديوفية تعالى هي أقوى من البنادمين؟ إيه أقوى أش اشتردت ما الدنيا كلها وبالقوة هطفت للكل هات والكم كترة بلاعات ريدت تقرأت اسم الكرجفيس جرى بروبيو بالمقلوب الاشدان الاسم ورط وكتر بموت تسو تلاجب وقت اللي داوك ليريدو يقردوه سبيتشاو وانتمو في الشين. الكم كينو حيين شين ما ستو يعملو كونترا داك لكن ميت فوق الصليب. عليك متى شجريك باغان إيسني ميت يوري كمو يبله وياكليلي إيسني يبله ينا ندر أكتر عارف من ويهة عارف. ومتى يعيرني دايف متى يعيرني دايف يوري يوستس كمو أكتر دايف لا الفلوسفي ولن أسستانين وبش نيتك لن أصحات في الدنيا كلها تمور فين تمور قد ستبس يحسب فداك اللي بالجراسيا تعالى عملو بوبليكاني وسيدة وعملو طيب هو يحسب فوق دان سان باول قال اديوفية تعالى هي أقوى من البنادمين. دان يوري كم تسو جاية من الله البشارة الطيبة قالش منين ستجيف موخ 12 بنيدم نيس لكينو ييشو قريب لا دير وشمير يو في الدزيرت ليتهلو الهدمة بهالدين. كيف ستو نيس لفرصة قطمة دخلو في بلد ومرو في نفس بياتسا يهدوا كونترا الدنيا كلها. كينو نيس كلهم بزا وضعيفة في قلبهم ودان يجدو من كتب فوقهم ومريت يهبيلهم شين يو يسترلهم نقصيتهم وبروفا لكن اك لكن اتيي تسوى ما يمش اقوى من دين. شييت فوقهم ييت لما كريستو كان مقبوط قال كم كينو راوح يعمل ميراكل بلات وما كل هربو او داك لكن الاول فستهم وصل بش شهدو كل من فم ملك زبوة القوة داون الناس بش يهدوا كونترا الدنيا كلها متى ما في زميل اللي كريستو كنادو هاي ما فلهوش يقفل اللوت. من فن جيتهم دين القوة يا كريستو ميت ودفنوه وما قامش من المويت يا كوفيرو داك لي انتم تيدو وقت ما رجع كلمهم باش قويلهم قلبهم. تيت ما قالوش بينهم وبين روحهم دان شنو ما هليش ليلو نفسه سيهلس لينا ما تاش اول ليلو نفسه متى كان هاي سياتي ليلنا السلميت. ياك ما ربها ليه ابدا بوبلو متى كان عادو هاي سير نشيلنا نجبدو ليه الدنيا كلها باللي نشاندرو بيس اسمو السالميت. مش بتشجان دين اللي تعمل دان انس بيس اللي تحسب فدان عليك ايها جاشارة لكيكو مراح شم ايام من المويد وما كلونش بروفا كبيرة تستاتو ما كنوش يسوغراو دقسك. الكلمة تالكنيسيا
dan kien qari mill-omeliji tal-Isqof San Grizos San Juan Grizosmu fuq l-ewwel ittra lil-Korintin.

عزيز سمية وصلنا في تميم البروغرام تانا نتاما لي دان البروغرام كان عليكم كومبانيا نسلملكم ونشتقلكم باتشي وجيد.

عزيز سمية، وصلنا في تميم البروغرام تانا. نتاما لي دان البروغرام كان عليكم كومبانيا نسلملكم ونشتقلكم باتشي.